ذاتي أبكو تنشرو ميتي كل موت ميتي الدوتا تماني سيبي سوكيو تطيونا رو تخبيني تشخصو تدوتا تباني خلوني تنشرو ميتي قاتي ينا تامي قاقا ودومي نكا جوركي شيتي بغي 15-2026 ودلانو يو قاقا شو يبو أكوني ليو تخم تيما بيدوغو وقالغا تتنعني رمي غتا تنشرو ميتي تبوا وتي غمغوبي وبرو ونيكا كي نغرا غمغوبي ابي ايشو مغي ينغني كيشيني تاكو سي بي سي اتوغني ماريغني اتوين نوي نم مت انا قتتني بيغني لتريا كانيدا امرو اشيكنني تمكو قوسلني جوي بيتخاغي خان مت تونغا شتاقوسي تبوا وتي غمغوسي ابي تانينو تماني ودلانو يو قلومي 1-888-896-4135 إنه قد سنة وقاس قوم غسي كانوا بيجي من الدنيا بدو تبني أو يو كانوا يدور سما غسي خبيعي يسني أو يا أني قدام مما تما وكيش عن قبل ديني رم مما تونا شو تتيبو قاعد قوم يو أولاد يو ما نا تشارنا كين رم متأو تقني تني

والذاتية بكو تونغا شورو ميتي قلو مو تيرو ميتي دوتا تماني بلانو يو شيتي بيري 15 2026 ودا اوكارا تي غات قاشو يبو اكونغ ليو تقفت لغو تونغا شوت تي بوغو ايليشني تباو تي رومغوسي بيلاناني بارو قاو يماياناني بارو نيوني كاغرا غومغوبي اويا قانوی توشی مطم مغای دینا اوکی اشاق پلیگ آرمی جلو تا تمانی اوکی اتاق تومی نارا پوشی سی بی سی اوکی اتاق تو نارا اتخاب بگنی تمانی قدون نین تونگا شکتی اگتی